كده في الليجيت محمد رفي هانس اواز سرقم في المطلع عنن بخش يعني بريت لي جيت